عندي في الدولة وزار مرض ما جيت أحسن سوسي برمتيني سوستان وسوات وناسات وزار مرض نترال مرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول أي مرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرت هنا في الكاتب هي فاتن إيها أتحان مرض سيرت عرض مليمان For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesel of Nevemaka, Uda Lost, Nate Vela, Paya Mutu Kahuru Bay, the Pesitara of Morus Nevemaka Afetado. You don't know, Kasoma there. It's a procedure, Paya.